0: हमारे नाना नानी हिंदुस्तान से आते हैं लेकिन हम वर्लुप से हैं हम वर्लुप हैं
1: نحن غولوبيين اصل لبنانيين ومبسوطين كنا غولوب
2: غوادالوبي مي سيغوندا تيرا مي هوغار لا باتريا دي مي هيجو
3: غوادالوبي از ماي هوم ذيرز نو بليس لايك هوم يو نو وي سي دي اي فروم غوادالوب وي سي غوادالوب فروم دي اي سو يو سي ذيس كونفليكت اوف مي مايند تو